جاشنا تويتي يضرسنا أوين حركة هذه باسنا كبار جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاش كان يرجي شاش الوين نرجي شين كاور يجرون أبدادنا الحورية لكان نسنا آه نرجي شنغا زواجنا.

تجنن فالمسينة ويدينن فالمسينة إنا يتجاك تتر أبا يتجاك تتر رنيا فوق تجنك تتر فرحنا دليل الآخرة تكشاك.

شو كيفاش نعملوا شو كيفاش نعملوا قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعوا بيدي ايو وفي الباركينج